0: kendini gözü kurdu.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أصبحنا

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في

من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء.

وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اے ایمان وچ جمیس تکنے تیہ بیمی ہوں گینہ ویگن وا ہندما کلوم کن اللہ ہندما کراشے آدھی ہندونا حویرو اکلانگی تسبیح کیاولیشے

ارين نبنانت تيممنگ کي بين عذاب ادوس نمس لوي کو دواتو تيابيك لونگ ويري نسكلانگ حضرت دعا کو دواش.

صالح عملت كري ميهناي نباك أنت كرا ميها هم هم نواني تيبا ميهم هندما كرني ورويس مدنه

فهكليك فانوك كرباش هما كشورم الله وعد فلكي حق تده فهتي من رسكلانج ايورن وعد كربا بيكانت تمن رسكلانج كليك فان دك بيس نوات ايج كورين تمن رسكلانج كليك فان مرغن بيس فه ايورن رجوع باهشي تمن رسكلانج حضرتشي.

تيبا مي هن نتكا نعم سوف لفي رسكلانجي اي تيبا مي هن اين بايتك اتش سوارو ادي اين بايتك اتش كيوم نتكاين.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام
0: ورحمة الله وبركاته. مصطفى في الأول ميدو برنامج كا كيو من هم جهفا وني سورة النساء ساتيك هديها ابن آيات ساتيك هديها هون آيات ونيلا أي نساء سورة نمند ميدو في الأول أدوه هم تكا هريها بفلم بس صفحة نمبر ساتيك فهي هلواجن تيبون إدين أم فرطة ميدو في الأول مدرس كيادين هريها كدمس أدوه هن تيبتي

الْخَبَاثَ إِنْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً.

ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك

0: إلا الحق قاف ريتشفريهم كلها حق ولا تقولوا
1: ولا تقولوا على الله إلا الحق إن

له ما في السماوات وما في الأرض. أرض را سكون هفهتا أر سكون اجتوغا دم دي راغ أبو في الجيهي سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض.

0: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر
1: ومن يستنكف يكون قال تاني زودة ومن
0: إدغام
1: إدغام برا كارك ولا يا مخرجة ومن
0: يستنكف عن عبادته ويستكبر فيحشرهم إليه جميعا
1: ويستكبر أدك يا بل
0: ويستكبر فيحشرهم إليه جميعا
1: فأما الذين
0: فأما

0: هديك يا بدر. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة.
1: فأما الذين آمنوا.
0: فأما الذين لا مقد أبا في الإدني مدوا جنجة.

0: وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. صراطا صادق كم في جهنا صفير أدهم نجهنا صراطا
1: وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما.
0: حسنا
1: يس

نصف صاد سكونة دم فاف جهنم باقي كله إنجه دي دم مجا صاد سكونة فاف إكو بقى إنجه دي أهم نصف نصف ريت فريها مكلم في صاد مخرج باقي كله فا صفة فريها مديفة دين هما إياكي كداني صاد سكون بس

0: දීනී හේලුන් තෙරිකන් ඉතුරු කොද්දනි නුවදිහ මෙගහර්ට්ස් දීනු ගැටු
1: කීරිති රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම දුනියදු එම්මෙ මතිවිරි සාහිබා
2: සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම.
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد كريت ما نبي صلى الله عليه وسلم هنگرا مي كلشكر تيار كروا ايروغا اي لشكر نسيه دوا اي لشكر غوريا من نسيه دوا حديث كروا فوا بس فلو تك اس فوي يبا مي هون اوس انهن كو قتلن كراري اوس مسكوليا كو قتلن كراري ادي اوس كودا كوجكو قتلن كراري ادي ميگه اترنس اكريك فان نسيه دوبمون حديث كروا فوا بس فلو ما نغا اس فوي تي با مي هون اوس غهن نكوندار كوم مهن كاندم مجبور وگن نوني اوس غهن نكوندار ادي اڑکن کون اولے تنتن گيلن نو دير اكليك فان کي ام مي هپلو تيري اوگا ويري مان نبي صلى الله عليه وسلم
0: الشيخ حسن توفيق
1: كيما بي جهفا وامي هي گفراتون اهم مي هكا بالي فتر دان مدت كي كوبا
4: بيهنا گوم گه هتر دو اسكورين بيهنا گوم فهو هتر دو ها هم بالي جهفا وامي ها گفراتون اهم مي هنا بالي فتر مگه فرصتو وے
5: هيما بيه گه علامات فني جنما لسن كوربا صحي فروا هو دوا
6: قال الله تعالى وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ماني إكلانجي تيباميهن نتكا إيوما فنوما هيتن أفد ورسك لانجي تيباميهن شكر كراني وربس مدن
1: غاندين هندونا شجهي مي دينو كادو Assalamualaikum. Entri naga ufawiri waktu kolang kita kolama. Mi badal koli almanesat nasi. Mi randodi program. Randodi mi program gahimunal mami nani. Gap kokir Abdullah Faruq Hasan di wafawa. Khulafawir Rashidun gitereng. Usman bin Affan radhiyallahu anhu ge haya plagule riti wahakata program ay ko kuda kuda wagutu kole ge tereka baddal ko dana
0: rando rando rando

0: ދެން މި ފިލާޅުގައި އައިސްފައިވ ބައި އާބަސްތަކުގެ މާނަ ކިޔާ ދޭނަ
1: عجوز عجوز
0: مسكري ميها
1: لم يحسن لم يحسن
0: رانغالو نوكوري نوتا رانغالا نينغ
1: سبط السبط
0: كاف دري
1: يرشد يرشد
0: ماغو ديكون نوتا رانغالو كودينو
1: الصواب الصواب
0: رانغالو نوتا هيو
1: يزعم يزعم
0: هي كوراني نوتا دعوا كورو
1: تأمل تأمل
0: وسنافي نوتا فكر كفي
1: مهذب المهذب
0: تهذيب وفاوى نوتا رنغلغوي
1: مراعاة مراعاة
0: رعاية كرم نوتا كمك بلاغن علوم

0: دين تمرين تقدم هنا
1: التمرينات
2: التمرين الأول
0: متمرين وكا لفظتك الدين لفظتك ترتيبك تيكودين جملة هداني فرتما أفراشي لفظتك يا دين دين كمس كوجكو لفظت ترتيب قراني
2: الإفطار طعام أتناول
1: أتناول طعام الإفطار
2: الصبح أتوضأ أصلي
1: أتوضأ وأصلي الصبح
2: إلى أذهب المدرسة ماشيا
3: أذهب إلى المدرسة ماشيا
2: مبكرا نومي من أستيقظ
1: أستيقظ من نومي مبكرا.

0: التمرين الثاني
1: متمرين غا فرتما سمير لفظته كيادن ايفه فريدا وس لفظته كيادن تيكودين سمير كيادن لفظته ترين لفظكا فريدا كيادن لفظته ترين لفظكا لاغن جمله مفيداي حداني جمله حتر جمله متمرين غا هدين
2: الزهرة الشجرة الطير الهواء
0: رقيق متفتحة عالية مغرد
3: الزهرة متفتحة
0: الشجرة عالية
4: الطير مغرد
0: الهواء رقيق

0: تمرين السادس
1: متمرين غا ميادو غا فلاولا بهغتون سوال تك قران رنگلا تيكو دين فلاولا كيوما فاهو نوات غيغوس تسكرما فاهو تيكو دين قراساتو غا اسواتو غا جواب دياني السؤال الاول ماذا ارى الحسن والحسين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال أول مرة أخرى ماذا رأى الحسن والحسين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم السؤال الثاني ما المشكلة التي واجهها الحسن والحسين عندما أراد أن يرشد العجوز السؤال الثاني ما المشكلة التي واجهها الحسن والحسين عندما أراد أن يرشد العجوز السؤال الثالث وما الحل الذي فكر فيه الحسن والحسين وتقدم به إلى العجوز السؤال الثالث وما الحل الذي فكر فيه الحسن والحسين وتقدم به إلى العجوز السؤال الرابع بماذا حكم العجوز بين الحسن والحسين السؤال الرابع بماذا حكم العجوز بين الحسن والحسين السؤال الخامس والأخير كيف تراعي شعور الآخرين في الحديث مع الكبار كيف تراعي شعور الآخرين في الحديث مع الكبار إلى هنا ينتهي درسنا اليوم نلتقي مع درس جديد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

مرحبا هكر دوس هكر دوس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا كاويس أغون من إترو هكر دو هب بدل كوفي هوري هاويس شكرين عالم توقفيري الله سبحانه وتعالى مرحبا هكر دوس هكر دوس مرحبا هكر دوس مي سلسلة آگه مي هفتا آگه پروگام آئك ويس واغوت کولن هيدا کولاني أغون دو علي رازي ಮೇದು ಕುರಿಯಂಗತಿ ಅಳ್ಗುನ್ ಮೆನ್ನಂ ಎಮ್ಮೆ ಖಾಸ ಜಮಾಯ್ ಅದೇ ಹುಕುರು ನಮಾದುಗೆ ಬದಹಿ ಜಮಾಯ್

0: مرحبا هكر دوس هكر دوس هكر دوه هكر نماد مسكتا تنقل كريم وداغ النبا مسكتا إشين نبا خاتم ننگ باغن إما كيرت قرآنو كي موريت آيات تهوغي ترين آيات تكي ودار بي خاصكو كهف سورة فد سورة تكن اسكن دي ودان كيرت قرآن كي وائرو ايگه مانيا مدو ورببدا وسنوان بان
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: قائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس

مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت.

0: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم.
1: مي نودي ميجاهرتز دينو جاردو.

الحمد لله الذي غرس في قلوب الوالدين محبة الأبناء دلالة لرحمته بخلقه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى، فقد قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله رب العالمين فقد قال الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب حمد ريمان الله علمن حمدكم مددا إذ دنوني إكلاغ حضرة أدي علمن واغ إذني وس إكلاغ حضرة مان الله في أوا حق وغن علكم في ويهن إلا حق نواك من علو حكي وان إكلاغ شريك كنو أدي محمد غفاني إكلاغ علاك مشا رسولك من علو حكي وان هدوا بڑکور ویرس کلاکو محمد غفانشا اکلے غفانو کے آل اصحابنا صلواتا سلاما برکا لبان دے می صلواتا سلاما برکاتو کا ابے کلنن ہیوگتو کا تباوی امتکن شامل قربان دے آمین اے فہدنے عالم تو کے ویری مین اللہ تیبامی ہن تقوی ویری وے مین اللہ حیق ربا فاوا بس فلگی مانا گاوے ai te ba mi hun datru mati ge kotu libigan na she fahe ham ka shorum emme molu kotaki taqwae e buddhi ge ahlu verine te ba mi hun timaras kalaang ge taqwa veri washe muslim ahun ne kodakudin naki ma ras kalaang ge devvi aghuri hadiyae eklaang ge riayatu ge dashgawa tahir nafs take ekudin ge karama angawa devamu rahman wanta allah kiriti qur'anu ga صالح علتكم كدعاء بيان كربا وحي كربا فاوي والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ماني ادي بامي هني مفدين دنوامي هني علمنج وير رسكلاكو علمنج امينج كيبينا علمنج دارينج كيبين لولا فينيكن ليبومي علمنا الدفان ديفي ای تقوا ورین نن امامون کم گا علم لبوان دے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کروا فاوے لیس منا من لم يرحم صغیرنا ما نے ارم گے ترین کڑ کو دین نن اوگا ترین وا می ہائی ارم مسلم گے ترین وا می ہن نونے نم وے سیتا مے کی کڑ کو دین نن احمال وے ایو وس رحمن ہم درد دی نتی ایک دین نن لا انسانی انیات کر می ہوں ارم گے مجتمع گا اڑے کا mifada mihun geterega ekudin nan emme bodang alaluma oga terkan dinun lazimwa ekudin ge mam fan himine kami warang hita mohori adi ehame hiddati wa kame koda kudin nan ihmalwe aniya veriwa efada faraitaka islami shariata raje gaanu tagwawa rajye ge gaanu nu tagwawa emme harukashi adab dinuma kama behe muassasa takasha masul verin emme ha faraitaka gwala muslim akhne میں نبی آگ مچا صلواتا سلام لبوں ادی دعا کرے ای امہا مومن تکنن میں اللہ امر کو ربا فاوا کمیں اکلانگ وحی کو ربا فاوے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما مانی ہمک شورن اللہ اکلانگ ملائکتہ نبی آگ مچا صلوائی لبتے اے ایمان و جمیس سکننے کہ بے میہوں ایک لے ایک فانو کو مچا صلوائے لبوں ادی دعا کراشے ادی ایک لے ایک فانو کو مچا سلام لبوں ادی تی بے میہوں گنہ گنہ دعا کراشے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وارض اللہم عن الخلفاء الراشدین المہدیین أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا معهم بكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين هدوا بركة رسكلاكو محمد غفان الصلوات سلاما بركة اللوان ديب أدي تدمغ لبداغين تبه بهتر خليفائنا إمها آل أصحابنا تابي بيكلنا قيامة الدان دن هيوغتوكا بيكلنا تبع بيها بيكو
می صلوات سلام برکات وا شامل قربان دیو حد وا بڑ کر ورس کلا علمن ہدایت تقوا ورکما عفت ورکما فدون ترکم می ور قربان دیو ایم مها روگا تکا بلی مڑکم علمن گے راج رکا تر قربان دیو علمن گے تریم بلی وڑے می ہن شفا دیو فوریہما صحت عافیت گے نیمن علمن نم می ور قربان دیو حد وا بڑ کر ورس کلا علمن گے راج تیا قربا تیاگی کن دم ہٹوان دیو راجے ایم ویریکما مس ویریکما دند ویریکما برکائے لوا فدون تریکن اتر قربان دیو راجے اقتصادی صناعت ورگد قربا تیاگی کما فاگتکم منور قربان دیو حدوا بڑو کرے ورس کلا کو می لوبے چ قوم اما قربا اما کمتی دم ہٹوان دیو اسلام دینا دنیا کنتا اصلاح گے مگوں ہنگے من برس کلا گے مد وری قربا فاوا ورینن ہدایت نصر توفیق دیوان دیو علم گے تیرے مرو گو سوامی ہونا دیر تیبین گے فافا فسوا رحم اللوان دیو دنیا گا وے سیوکن آخرت گا وے سیوکن دیو نرکائے گے عذاب علم متی قربان دیو آمین اللہم عز الاسلام والمسلمین وأذل الشرك والمشركين ودمر عداءك عداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم اجعل كيدهم في سفال وأمرهم في وبال اللهم من أرادنا وبالإسلام سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدميره تدميرا له يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.

اعتدلوا اقيموا صفوفكم ولا تختلفوا جاجا تجيه وداك سفت ترتيب قربة حسن افرا لبا مسكتم بيرغا هدين دا سفت بس مسكتك سفتك ايجو يبانا قطك متين ترتيب كو هده مدن نوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك

سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مصطفى في لاولة ميدوغة مي پرگرام گا كيو من هم جهفا وني سورة النساء ستيك هدها ابن آيات ستيك هدها هون آيات ونيلا اي نساء سورة نمند ميدوغة في لاولة عدوه مرتكا هريها بفرم وس صفحة نمبر ستيك فهي هلواجن تبون ادن ام فرطة ميدوغة في لاولة مدرس قيادين هريها كدنوس عدوهان تبتي
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً.

ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك

0: إلا الحق. قاف لتفريهم كلها حق. ولا تقولوا
1: ولا تقولوا على الله إلا الحق. إن

له ما في السماوات وما في الأرض. أرض را سكون هفهتا أر سكون اقتوكا دم دي راق أبو في الجهيجين. سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض.

0: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر
1: ومن يستنكف إيه كون قال تاني زودة ومن
0: إدغام
1: إدغام برا كاري كلا يا مخرجة ومن
0: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم ويستكبر فيحشرهم إليه جميعا
1: ويستكبر أدك يا بل
0: ويستكبر فيحشرهم إليه جميعا
1: فأما الذين
0: فأما

0: وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. صراطا صادق كم في جهنا صفير أدهن جهنا صراطا
1: وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما.
0: حسنا
1: يس

نصف صاد سكونة دم فاف جهنا باقي كله إنجه دي دم مجا صاد سكونة فاف إكو بقينا دي أهم نصف نصف ريت فريها مكلم في صاد مخرج واي كلها فا صفة فريها ما دي فا دين هما إياكي كداني صاد سكون بس

القائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الناس أو الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل

0: මේ අරකට හවීරු හතරෙච්චහි මේ දේනු කැඩු
1: හවීරු කැසිකරත
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من

شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام
0: ورحمة الله وبركاته. مصطفى في الأول ميدو جمي برنامج كا كيو من هم جهفا وني سورة النساء ساتيك هديها ابن آيات ساتيك هديها هون آيات ونيلا أي نساء سورة نمند ميدو في الأول أدوه هم تكا هريها بفلم بس صفحة نمبر ساتيك فهي هلواجن تيبم إدين أم فرتا ميدو في الأول مدرس كيادين هريها كودي بس أدوه هن تيبتي

منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً.

ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك

له ما في السماوات وما في الأرض. أرض را سكون هفهتا أر سكون اگتوغا دم دي راغ أبو في الجهيج سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض.

0: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر
1: ومن يستنكف اي كون كالتاني زودة ومن
0: ادغام
1: ادغام برا كاري كلا يا مخرجة ومن
0: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فيحشرهم إليه جميعا
1: ويستكبر أدك يا أبدا
0: ويستكبر فيحشرهم إليه جميعا
1: فأما الذين

0: هذيك يا بلا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة.
1: فأما الذين آمنوا.
0: فأما الذين لا مقد أبا في الإدارة مدوا بجنجة.

0: وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. صراطا صادق كم في جهنا صفير أدهن جهنا صراطا
1: وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما.
0: ثم نقول حسنا
1: يس

نصف صادق سكونه دم فاف جهنا باقي كله إيه دي دم مجا صادق سكونه فاف إكو بقى إيه دي إهم نصف نصف ريت فريها مكلم في صادق مخرج واي كله فا صفة فريها ما دي فا دين هما إياه كي كداني صادق سكون بس

අදි හමකශවරුන් එ ශෛතානා තියබෑමීහුන්ගේ තෙරෙයින් ගින බයකු මගුෆරද්දෑෆිය ෆහෙ විස්නා බයකු කමුගා තියබෑමීහුන් නුව මුහෙය්ය. හාදිහි ජහන්නමුල්ලතිකුන්තුම් තුවාදූන් මී තියබෑ මීහුන්න වාදු කුරව්වාෆාවා නරකේ. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون تيباميهم كافروا وعلنوا كموغ سببون ميادو تيباميهم انرك يبناش اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ميادو تيمن رسكالانگ ايورنگ انغتاكوغا سكا غسوا بندو كوروا حشيم ادي ايورنگ ايتا تيمن رسكالانگ بس دنوا نتي ادي ايورنگ هودا اولونو عملو تكامدو ايورنگ فاتن هكي دي نتي

0: يرجعون
1: أدي تمن رسكلانج إرادة كرفا نما إورين تبتا تبا إورينج صفة بدل كرفا في مه فهي

0: القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: سورة الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمن وانت رحيم وانت الله جي اسم فلن فشا جنم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ekalange yadu kudure fuluga verikamwa raskalange mati verive bodigem fie adi ekalange komme kamegge macha kuladum vanta raskalange alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. ekalangei tiebamihun kure emme amalu rangali kaakuto imtihanu kurevvumattaka maruvumai dirihurum ufeddevi raskalange adi ekalangei azizu anta gina ginain fa fa fussava raskalange.

هو حسيد دنفس تكراركو دفهر نظر هنگا بلاش ايرون دروي نكمتي وغنوا حالوغا تباغ نظر امبوري تباغ غاتن انهوتي

وأعتدنا لهم عذاب السعير. هما كشورون تمن رسكالانج باتي تككون إمّ كاري أدو زينة تري كوربيم أدي شيطاننا دمايان أكوا جيني هلتك كموغا إتكتي لبيم أدي تمن رسكالانج ए शैतानुन्न नरकागे अजाबु तैयारु कुरेवीमे वलिल्लजीन कफरू बिरब्बिहिम अजाबु जहन्नम वबिसल मसीर. अदि एवरेंगे वेरिरस्कलांगे काफिरु विमीहुन्न नरकागे अजाबु हुटे. अदि एई هذا نباوغن و نمي ديومك. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. اي نركاك تريا ايورن إلا لفا هندو اي نركا ككيغن حالوغا اي تريا دمالا أدو ايورنن إبينتي. تكاد تميز من الغيظ

من رزقه وإليه النشور إكلانجي تيبا ميهن تكا فسيها تنك كموغا بينغندو لفي رسكالانجي فهي إتانجي كنكولو تكوغا تيبا ميهن هنغا دتر كراش أدي إكلانجي دفي رزقون كاش أدي ألون ديروفا فنوفون وني ekalaange hadratashe.

إن الكافرون إلا في غرور نوتا رحمن وانت رسكلان گه فيوا تيبا ميهن نصر دين لشكر كمغا وني كومبين هي هلو مگه تريگا منوی كافرون نوه أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ نُوَتَ إِكَلَانْجِ رِزُقُ دِوُّنْ هُتَّوَا فِنَمَا تِيَبَى مِيهُنَّ رِزُقُ دَيْنَي مِيهَكِ إِنْ كَاكُهِيَّ أَدِي كِيَتَّ ಎವರೆಂ ವಣಿ ಕಿಬುರುವೆರಿಕಮಾಯಿ ಹಗ್ಗುಂ ಎಕ್ಕಿಬಾವು ಮೆಗ್ಗಯೆ.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس معني مسند كمكي لبفاوا مداتكو غنك من نون اكمكو حقيقي مسند كمكي نفسك مسند كمكي

قائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد

لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.